أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله ليرمي بوسودنا سيديغي حلقة دشاش ويسيخ بأس الله ديلخ كيررت الله دل جل جلاله متحخلرت ويمرنا صلى الله عليه وسلم تحدازرت يدوق ويزرت سو سنة لردرت دائم ديل حيخورت ديل حيخوش شاي موت تأيد بيتلش على ديل إرسنا صلى الله عليه وسلم شدوش دوشون شمتن آل أهت دولش ميزان تيرجع ديزا خردوش قيمة دينا الله دل دوق ديزوش دولش سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شدوش بيدهت إشياء هون آل أهت دو إشي الله دل دوق ديش دخون إباه ديل إرسنا صلى الله عليه وسلم سأعرابي وأرديل إلجوجي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على خير هديل إلج تحديكم أنتني سمعشا ديكم عام بيعشين إلرتو ديل إرسنو إلي صلى الله عليه وسلم تنكوك حالات دعال الأح سبحان الله الأتحابي حتى السير الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر إلدي إدوش عامرتون شيبوينك حيشا يبيء بيالك حالات يعرابي الحول والدعوهر جيم أولا إن حيخوش إزجيش ديل إلج ويل للرباح صلى الله عليه وسلم أولا يخوه ويحشين يرئل تفكر البائس يال حتي إبن أعرابي شو أولا هي ديل إلج هر دي إدوا شين مدات ديل موشا حيخوش وقال شين هو بيبول هر إلج يال ديل إلج صلى الله عليه وسلم ويل أول يوختم كيك حالات أح سبحان الله أح إلج الله ديل هون دوحال ويستخل هون صدقت حبق لي يال سبحان الله هو بوردو شيستام يل بوش دول مصو غوش ما تنوك الله ديل بور الحمد لله أهدال خاستم بيج صدق الله ديل دوحال ويستخل هون حبق لي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Дэлер салам ашалкан хетам гылбысыл шнахан массана эфир аймурит эло передач передажда ошо ахмедов анзор дар босила халда куран чана аузу биллахи минаш шайтанир раджим ва заккир фа инна зикра танфаул муъминин хиехан бия бакала хиех меха иман долж болшнага пайди үет дала ошо пайдан халдаштырым хага дашти ахне башар дол вая дала шарез оч олхумна буктуш ген дол шарех дол вая хоме бусул бежери жери وين هنتات أدوش الله شتلا ترح زل الحجة أوش بالبطبو هنت وين شين شو حشق بوش بالبطة زل قعدة أوش بالبطبو زل الحجة بطبوت بحون ألتشا إذا شين شو حج دوخش بالبطبو إذا زل الحجة أوش بالبطة ده القرآن شو حاخن بوش بالله أشهر الحرم ألد الله شتلا بتنا شخ بطبو إذا بقبتخ شين شو حزلم درا تمش براءة هم ديخ كان دولش إذو الحجة أوش بالبطة شين تشوحة دز دين واش دولش شي حق أحا بايمر عليه الصلاة والسلام قاستن حديث دالنا وقر دو قيش لش عمل شل دين واش دو أهل حقين بطبط بو إذو الحجة إذو الحجة أوش بوش بالبطة شين تشوحة عرفات أوش دول ددولش بالبطة بو إذا إذو الحجة أوش بالبطة شين تشوحة غربان دين واش دولش بالبطة بو إذا أي حق زل حجة بتها دق وسمو ييش همش دق نسلوش شا بتنش بقر بريحة شيطل بط بو زل حجة بط زل حجة بط عباد شل تحت ابوش بط محرم شرح الخر بط بو هنز وين مسيخ دادال شا زل حجة اوش بلا بط قوش بو وين مفتياتي حا بلقل دير دو بلقل حلخر دي مطول نقدو ويا تخنا دار مقلحة سمو ييتي تا إدين وشاء تقاتش ورشت دي دالاح شنري دي دالاح لك إرن دي دالاح إشتوينا مفتيات وبلغل دين دوش دين أشكاها إبولر بو إزا داس خوش خلش عن وين خور دو إزو الحج بتنشا دالاح وين خاق دي زر كدو مثلا أقر حلخر نقا محرم زو الحج زو القعدة إقبوت دو رجب أوش بولبوت إبئبوت تأشهر الحرم إحبو دا القرآن شاح شي حقح فلا تزلموا فيهن أنفسكم أل أتشوح ظلمش ما ديلوش أل هو بتنشكحا حتى لا بصوب دين دالي دين دا قرآن دوسا دوسان فايمر عليه الصلاة والسلام مكحا نزام دا قوات دالي دين هر بتنش تبعه كانشينا تأمش صوتا بيش غوشي تشيرش صوتا يش تارا ليرن بيش خلا إشتا حقين دول شارح بو زول حجة أوش بالبوت سلت إحا وما قال لرا شرط إحر بوت بو إذا شين شوحا بايمر عليه الصلاة والسلام ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة تحلقت عن دين وشيخاء دين وشمداتا دالنا شين شوح عمل دقيشة هو دين وشل ألا حقين دول شارح دو أي العشر ذو الحجة ذو الحجة بيتا حلخرة إتدى ألا ذو الحجة بيتا حلخرة إتدى أتشوع يشر يشر عمل ألا دوق عمل يش ما ياتش ألا أخ صحابة شتت بويلة خطن هون دي ألشا أتزامن قحا فايمر عليه الصلاة والسلام حيغمش بيشا أقرش أوغ ديوش دير كوخلة غازوة تخلق غازوت وين مخارات وان بو ارا ولا مستوسان بش غازوت وان خلوش وسط لزو ميجيو ميجيوق و اي غازوت ح خزني احسن نقيرن بو ادمنا او قرچ او قيرش خلشت همات وان بو دلاح شتر بش بكغل يلس بني خيرشون يلس بني خيرشون دا لا حق صوت دي دشون بوخشا پيدن دو وي تيجي دغر استمي دغر تيجي حت وانبر وي نولر خلاح بوخشا اش دويت شغلشا اش شطر بولي كير رم دها بولي شت وان بش الله تعالى سندرا تيرا قيت ما حا اوغرج او دزدي غاز وقت خلا ولما بل المسوق ان واش جاتش ديش او قوس ايتس تاغا شفعت ديش وش خير او غاز وتا ويلشنز اي لات واخ قوش دات جاتش ديش بي بوخشا دائما اسيل شي سندرا تير شي كيرتا حا اوغر دزني غاز وقت دول ديرا هر حديث حدا لين شينا حا فايمر صحابه شتت بولق دل دقيش عمل دين وش مدات هو دين وش إلا هو زول حجة بتحلقر دين وش حقي شينها تار خطر خواتنق ولا جهاد في سبيل الله غاز وتحقه يقردها سيدي الإيرش عليه الصلاة والسلام أز دين وش كه عيش عمل الله دز إلش بايمر جواب مود الله وما سارة أولي ديشتو ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بذلك من شيء غاز وتعارى بالقحية قر مدى تحونا أت إت دينا يش العمل عبادة للدزة تحق ونهوتر قال شي دير ثاني غاز وتي ونائزة شي دحني غاز وتي حجنته أتار شنخ تعهمات آت دينا أي غاز وتعتو دحدو دحني إيشا إيشا ديل دو عنوك حوزين دو إستيقاح داقل غن إبواخ إتقوناك شان خلاح إقوناك وزوو وشت غاز وطن وغن وإنيق وات يا غاز وطن أخش حاجي نيق وات هو دينوش كا عمل عبادة دش الله بوق بوه بش ألق يا ربنا وزن دي مدوقم دو أولي وول ويلش أخ ويقع مسار قاح ديلا ممتس دو إدينوش هو دينوش دو إشا هو دو إدينوش كاح دادي يزرق ألا وي مسار سمو ييش حال دوق زيقع مسار سمو ييش حال وي ما قال لرا زو الحجة بوت بولو شنا وين بلقل دير دو زو الحجة بوت بول بيش هو حديثي حقيني قا عمل الصالح ألا ديك خليش العمل ألا أعلم ناغا بلقل هردو ألا ستسدو ملخو ديكم ناغ أدم صودالر أت إت ديان توحا ملخو ديكم ناغ صودالر مارنش قابل أيهون مارنش قوبة قرآن دوق ديشر ساغ دوق داقر مصلحة درق انت إروالر فايدن مل دو ألخيش خلدوشتو غير لونش خيتر صنغشتا قانت أواغ وغر هنز ويا مثلا جماعة لامز حق وحشينا حق دوق ويا شاعت شوح دين دو لامزا تحيال يحونا جماعة دين دو لامزا تقاي ورغوزي ليهون أولي يال ألسم ييش خلوش وستاقا شا لامز سدش جماعة لامزا مغيرتي دون داش ألسم يالي أولي إشتا قيش دين واشكا يولشي لا ألسم يالي أوت دين واشكا تندر إيت دي شيخ عدير ما دايش أداما أوت إيت دين شوحا ملاج أوغا قحي غيرت ديك عمل عبادة ثاني صودو الغيرتش حل غرنك إدو تلت يح إزو الحجة بيتا حو دعوول بيلش دع مصال لنا ورشة دي حل غردو ألا وان بلقل دح ليك إذن دي حل غردو أولي وان بلقل دو تحدي مفتيات يح بلقل دين شو ديحا حل غر إس دي بخ دي دعدي على إس صورش ديناها عرفات دي دو إهو دي دو مصال نخا أديش دو شرط شو عدلش دلو قبعة قوس بخديان شو أقدر دزد دو عرفات ده وحيق مش بس زمان شو ها ويا يش ليلة القدر بيسيو ليلة القدر بيسا شرط شو ها أقدر يز بيسيو إذا إشتا بيسنا شو أقدر يز ليلة القدر خلال سنة دينا شو أقدر دزد ده عرفات ده دو عرفات ديتنا هوند ألا دو حجدك بغنبا ويبصو بجري يجري شاش حجدك زامن كاها أتس حجدك كان أركان شيخادو يدري جيتك بغنبا الحجوية عرفات أورسوش متح قلبالر أتس عرفات أورسوش متح قلبالر تندر عرفات دي ألا تنغ عرفات دي هو دنان دا أقر دوق أدم غوشتيت شو متحيو إذا أت عرفت دينا حه الدنيا تحا مل أتيجي بقى بان غوش قد خلدو ملونش كأدمه تير مسيري عال شو تعيو ديلي ديخر ديلي قودر ديلي توجر درج خدولش دقنش دولش أتسي دعقول درست الأدمة بوجه برجيك أي دوخرش دوخ إهرامش ديخ كنا زدري دوخرش بيخ كم بات إش برجيتك دعقول بلا أقر دوق دعنش دش دول ددو إذا أقر دوق دال قهيتم بش دول ددو إذا أقر دوق دال قهيتم وحبش دول ددو إذا أقر دوق جيوشت بحق البش بش نع جيوشت الحلب غش دول ددو إذا تندرة يعرفت ده فدو خاديش دو إمت دو خاديش دو أتزول حجة بيت شو حدو إذا أتعرفت دينا ح حجت بغن بولش بولش نا حج دوخش بولش أنا مرقو بردا تار أتعرفت دينا أم حج دوخش وش تح بولش بولنا خنا مثلا أت دينا مرقا برا تأخذين سنة شيخ سنة دو هندو إذا ألش مثلا فأمر الله عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده شاد وقدوق أتعرفت دينا عدالة شن شرق إنوش جتش داري ألا حالت عدغا شنات إدوش دو شرنا ألا أتحان دينا مرق قبلش تندرة ويا يعرفت دهو دوخوش أتعرفت دينا مرق قبلش هقول يلرو الفيمر ديسن حديث تول شنشرق إنوش جش دش أس عرفت دينا دو حجز عبورش بلوي بصو بجري يجري بريجي شكي حلا إبن ساعتش كادو عناش دش بويخوش تير دو عناش قوبل در إش ديلي بيوخش وين لازم ملخ الدشتول هما حقا دش وين نخشي قام بصو دنيان شو قام وين نخشي شو وين حق ملوش الدشتول هما وين ديخ ملخ الدشتول هما وين حقا دش قهيك ديش ددو إزول حجة بيتا عرفات ده إزا إسول دادو إزا إسول داد حدا هالشلت ياحا أزول حجة بيتي قد عد عدولوش غربان ديان واشدو غربان ديان غربا وين مخا أرى بصول دنيا حا دش عبادت ياح عبادت دو خزنية صنش أو سموية شما دو دال إبراهيم بايمار زنشا شيك أنتن أرس حقا أل إبراهيم بايمار صورت دعاخوات تينا دارا أسبلغخا يصبن شركابالنا إك الحراء وقش إد حدوال دي الدول يغربا أرسحقرا إدوق عبادتو إزا تندير إزا هزول حجة بيت شوحدو حالخار قدي دي أو دينا مالبوز لاما سانخلص ويمزبح أسبلغن خزنية سانش أحسامو يايش جمماشي أتو بلشو غرب تسدوش عاتفيش أس غرب دير يخ سموق أدوش أس عبادت يخ خیل دیش دو بسولش نیخ پرازنیک دو شی پرازنیک دو بسولش نیخ دینح دینح پرازنیک دو ایزا ای غربه شی حقه لامز دولش شی حقه عبادت دولش شی حقه لردیش دیکی دزی دولش همش دولش مر دستر عید غربن عید ال چون دیره وی مصره خزنیخ سنچ اوخ سمو جیش بوت بو هر زول حج بوت شا تند تن حق عشت غحة ويا دوزش ديك دو الخيش دلهم حق دويا دال مقلحة تن خسمو يري ويا دال مقلحة إزول حجة بتحل خردين وشكح عمل عبادة صود والغيش قاح وجر دويا دال مقلع عرفت دين ناس مو يري ويا دال مقلحة تحت دوش دوش الغرب سنا سمو يري ويا حوم مصل بجري جري تتح بيري داشن ليه نخان شقي ليش وعدك والمارش عال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.